0: RTV صوفيا مزالة فلينا وناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزالة فلينا وناو

0: TV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو

0: TV صوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزارة فلينا واناو

0: اختي بي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماندي ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو